وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في 1 أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب سعر صغير من

عتبان قلبي على البشر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما

0: استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية.

ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. هيا من غزلت قميصك من ورقات الشجر، هيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عيني.

تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب،

تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سغار بحب لودي.

تعان بحبل ودك واثق

المتيم ما اتنس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب، يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي، والنبي جودي جودي جودي بوصلي، فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن، وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا سعاد.

0: أتوك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارخ

Thank you.

0: بلاغه من الصباح تكتب لكم ما فينا من غير ما نعمل نظره هي جديده لكم.
1: الله قول لي انت غريب كمان.
0: تقرني تقرني لا. يا رب العالمين. يسهل.

0: يروح ايوه اتذكر زمان الماضي، ذكر قلبي ايوه هو
1: اللي

0: 里银来。
1: 哎，谢了命，哎，谢

إن هبتنا لا يشراك بالله لأنني في

سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم ما سرق على شرح اللفادي جودي يا بو

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

يا يوب يا يوب يا يوب يا عين تاني، جعلتك قبلتي

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بدراك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين ثبات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد

يا عيني دعبي فكر بذكر الماضي تيار. نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي اتيا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى. يا بل الناس بالعام عيدين. يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين. الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

تعيش بقلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامرنا والفضل سامرنا، الورد كله كله قتل جناين، مش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله قتل جناين، مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا سمرة حنا.

0: قتلنا كنت سامرنا وانت تسامرنا الورد كله كله كذا الجناوين مش معنى انت انت اللي شرطة منا الورد كله كله كذا الجناوين وش معنى انت انت اللي شرطة منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى

مكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا.

ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد

الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي

0: لك ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقولي.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

fool.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة.

التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات
والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار

حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه:

الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمله.

أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول

بسلامة ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في 1 أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم.

أنا معينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله والظلم

من جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم. تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم. وتلتمس الصلاح بغير حلم وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا تنام ولم تنم عنك المنايا. تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز

العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية

0: الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا، إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل أن يحسم الشوط الفاصل لصالحه بنتيجة 15-10، ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز، مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

مثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بريليجي.

5 أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز، وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد غنشار بنليجي عند 7 نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش. ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند 6 نقاط. وكان غلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على باشاك شهير 3 أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسون سبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوب سبور 3 أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمد سبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيف تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجل لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنسيلي ميتلاند نايلز في الوقت بدل الضائع. وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع ساندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما، وفاز كريستال بالاس على فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي.

حقق إنتر ميلان ريمونتادا مثيرة أمام نابولي، وقلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفي نابولي، ورفع إنتر رصيده إلى 90 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما. وفي مباراة أخرى قلب روما تأخره أمام أتلانتا إلى فوز بهدفين لهدف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة، ورفع روما رصيده إلى 90 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر. كما قلب كومو تأخره أمام جينوا إلى فوز كبير بأربعة أهداف، ورفع كومو رصيده إلى 70 نقاط فيما بقي جينوا دون نقاط بعد ثلاث خسائر متتالية. أتلتيك بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد.

ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة، وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري

إشبيلية يسقط أمام باريس إف سي، وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس، فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. بايرن يتعثر أمام شالكي، وإلفرسبيرغ يواصل مفاجآته. تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفي شالكي بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز 4، بينما حصد شالكي أول نقطة له هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق إلفرسبيرغ الصاعد فوزه الثاني توالياً، بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ من 2-3 إلى فوز 4-3، ورفع إلفرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3. وفي أبرز النتائج، فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 4 أهداف دون رد، وبوروسيا دورتموند على هوفنهايم 3 أهداف لهدفين، وفيردر بريمينغ على لايبزيغ 3 أهداف لهدف، وفرايبورغ على بادربورن بهدف دون رد. أنتونيلي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزا تاريخيا بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مونزا، وانطلق أنتونيلي من المركز 19 قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة ويحقق فوزه 7 هذا الموسم، وبات أول إيطالي يفوز بسباق مونزا منذ عام 1966، وحل جورج راسل ثانيا وماكس فيرستابن ثالثا.

مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح هالمرة.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية

0: الإسلامية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي، قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدينة.

المدنيين، ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط

0: التدخل السريع التابعة للحوثيين، ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي. نظم وقف المعارف التركي حفلاً لتخريج 38 طالباً أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هاكانجينكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف ستشر وممثلون عن محافظة حلب ومدير منطقة إعزاز ومديرو المدارس والمعلمون، إلى جانب الطلاب الخريجين وعائلاتهم. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغطاي ترياكي إن الحفل أقيم لتخريج 38 طالبا بينهم 13 طالبا من مدرسة منطقة تشوبانبي الراعي و25 طالبا من إعزاز. وأضاف ترياكي أن الوقف يدير في شمال سوريا 3 مدارس، هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة جوبانبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقال ترياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016 ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68 ألف طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا، شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم ل360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا، شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر، إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي، نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه

قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في 1 أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية

0: أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصوت، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رحمتي حبيبي، كيفك؟
1: شو عامل؟
2: شو بس

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية

الخارجية، إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا

0: الأربعاء 9 من أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 من أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب.

0: أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسرى عدد من القيادات في جماعة الحوثي، قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في 1 أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين.

0: الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة.

التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة.

ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالباً في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي. نظم وقف المعارف التركي حفلاً لتخريج 38 طالباً أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هاكانجينكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف سيتشر وممثلون عن محافظة حلب ومدير منطقة إعزاز ومديرو المدارس والمعلمون، إلى جانب الطلاب الخريجين وعائلاتهم. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغطاي ترياكي إن الحفل أقيم لتخريج 38 طالبا بينهم 13 طالبا من مدرسة منطقة تشوبامبي الراعي و25 طالبا من إعزاز. وأضاف ترياكي أن الوقف يدير في شمال سوريا 3 مدارس، هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة جوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقال ترياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016 ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68,000 طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا، شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية.

الأمنية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم ل360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا: أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا، شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لأطلب إيديك وأنا من قلبي بريدك. صرت فرحة ولي

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.

0: لعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لا لا بزف على درويش انتي باغية واحد.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

أرق على أرق ومثلي يأرق. أرق على أرق ومثلي يأرق. أرق على أرق ومثلي يأرق. وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق. وجوا يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى. عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى. عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت فيه ما لقوا.

أبني أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

0: ديو كاظم الساهر وثلاثة مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات.

التطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت

0: شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا، إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعا، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها، ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا. ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية إن الدوخة لها أسباب متعددة، ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات، كما يختلف الدوار المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد في توجيه التشخيص، فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في أحد جانبي الجسم تحتاج إلى تقييم عصبي.

متى يكون انخفاض الضغط انتصابيا؟ تعرف جمعية القلب الأمريكية انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمترا زئبقيا على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار 10 مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الجسم، بينما يمثل الضغط الانبساطي الرقم الأدنى، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يرتخي القلب بين الضربات. ولا تعني الدوخة القصيرة التي تحدث مرة واحدة بعد النهوض السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية. وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرق، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية، فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف. وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journalist of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة، أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهرا، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييما طبيا، بدلا من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر. متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساسا بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة،
إذا كانت الأعراض متكررة رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائماً رغم عدم ظهور الانخفاض في القياس المعتاد. ويبدأ التقييم كذلك بمراجعة الأدوية والتاريخ المرضي، وقد يطلب الطبيب فحوصاً بحسب الأعراض والسبب المحتمل كصورة الدم للكشف عن فقر الدم وفحوص سكر الدم والأملاح ووظائف الكلى أو تخطيط القلب إذا استدعت الحالة. أما الدوخة التي تحدث نادراً بعد النهوض السريع وتختفي في ثوان ولا تتكرر ولا يصاحبها إغماء أو أعراض أخرى، فيمكن مراقبتها مع النهوض بصورة تدريجية والانتباه إلى شرب السوائل. ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: روح بلبجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في الأول من أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل أن يحسم الشوط الفاصل لصالحه بنتيجة 15-10، ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز، مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بريليجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز، وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنشار بريليجي عند سبع نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش، ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند ست نقاط. وكان غلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على باشاكشهير بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسونسبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوبسبور بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمدسبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيفي تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجل لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنس

سلي ميتلاند نايلز في الوقت بدل الضائع، وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع ساندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما. وفاز كريستال بالاس على فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي.

حقق إنتر ميلان ريمونتادا مثيرة أمام نابولي، وقلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفي نابولي، ورفع إنتر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما. وفي مباراة أخرى قلب روما تأخره أمام أتلانتا إلى فوز بهدفين لهدف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة، ورفع روما رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر، كما قلب كومو تأخره أمام جينوا إلى فوز كبير بأربعة أهداف، ورفع كومو رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي جينوا دون نقاط بعد 3 خسائر متتالية. أتلتيك بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد. ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة، وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وسجل تروي بارت هدف المباراة الوحيد قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9

إشبيلية يسقط أمام باريس إف سي، وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. بايرن يتعثر أمام شالكة، وإلفرسبيرغ يواصل مفاجآته. تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفه شالكة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده إلى 4 نقاط.

في المركز الرابع، بينما حصد شالكي أول نقطة له هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق إلفرسبيرغ الصاعد فوزه الثاني تواليا بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ من 2-3 إلى فوز 4-3، ورفع إلفرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث. وفي أبرز النتائج، فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 4 أهداف دون رد، وبوروسيا دورتموند على هوفنهايم 3 أهداف لهدفين، وفيردر بريمينغ على لايبزيغ 3 أهداف لهدف، وفرايبورغ على بادربورن 1-0. أنتونيلي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزا تاريخيا بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مونزا، وانطلق أنتونيلي من المركز 19 قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة ويحقق فوزه 7 هذا الموسم، وبات أول إيطالي يفوز بسباق مونزا منذ عام 1966، وحل جورج راسل ثانيا وماكس فيرستابن ثالثا.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غار واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب

واني بلسك تحرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت

106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكو مصريا ولا تكو مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكو سوريا ولا تكو مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطم.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، لله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي موتي واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا مطعما، ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتقى.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم

نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش. وزيرا خارجية سوريا والأردن يبحثان التعاون والتطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي الأربعاء 9 أيلول في العاصمة دمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. واستقبل الشيباني الصفدي في مطار دمشق الدولي قبل أن يعقد الوزيران مباحثات موسعة في قصر تشرين. وتأتي الزيارة في ظل استمرار التنسيق بين دمشق وعمان بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أنقرة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. بحثت تركيا والولايات المتحدة الثلاثاء 8 أيلول فرص التعاون الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي الأمريكي الذي عقد في العاصمة أنقرة بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي زكي ليفنت جومركجو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تناول فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب سرمدا. قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين الأربعاء 9 أيلول جراء انفجار وقع في مخزن ذخيرة بمنطقة النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وفق حصيلة غير نهائية. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخزن مؤقت ومخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب تمهيدا لنقلها وفق الإجراءات المعتمدة. وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة فيما تعمل وحداتها على تأمين موقع الحادث. وتوجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان لإخماد الحرائق بالتزامن مع انتشار قوى الأمن الداخلي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع حفاظا على سلامة المدنيين. ويأتي الانفجار بعد حادثة مماثلة في مدينة بنش بريف إدلب في 1 أيلول أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة. الأمن الداخلي السوري يضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة
ويقبض على مشتبه به في حمص. ضبطت قوى الأمن الداخلي في حمص الأربعاء 9 أيلول سيارة مشبوهة يشتبه باحتوائها على مواد متفجرة، ليتبين بعد تفتيشها خلوها من المتفجرات والعثور بداخلها على مواد مخدرة. وأحالت الجهات الأمنية السيارة والمواد المضبوطة إلى فرع مكافحة المخدرات، كما ألقت القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية، وتواصل الجهات المختصة ملاحقة شخص آخر لاذ بالفرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 9 أيلول بخمس آليات عسكرية محملة بالجنود داخل قرية المعلقة في ريف القنيطرة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بالقرب من مدرسة القرية وبقيت نحو نصف ساعة قبل أن تتابع طريقها إلى الحيران مرورا ببلدة الرفيد. وأضافت المصادر أن الآليات اتجهت شمالا نحو قاعدة تل الأحمر الغربي قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة. ويأتي التوغل بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الثلاثاء في قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزلا وأجرت عمليات تفتيش دون ورود معلومات عن اعتقالات. كما استهدف الاحتلال الاثنين بقذيفتي مدفعية أراضي زراعية جنوب المحافظة. مباحثات سورية ليبية لعودة رحلات الخطوط الجوية الليبية إلى سوريا. بحثت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا الأربعاء 9 أيلول مع وفد من الخطوط الجوية الليبية سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي ومناقشة الموضوعات المرتبطة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين. وتناول الاجتماع رغبة الخطوط الجوية الليبية في استئناف رحلاتها إلى سوريا إلى جانب بحث المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل. وتأتي المباحثات في إطار تعزيز العلاقات السورية الليبية وإعادة تنشيط حركة النقل الجوي بين البلدين. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل وأسر قيادات حوثية خططت لمهاجمة باب المندب. أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية الأربعاء 9 أيلول مقتل وأسر عدد من القيادات في جماعة الحوثي. قالت إنهم خططوا لهجوم على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية إن من بين القتلى والأسرى قيادات في خطة الهجوم، فيما أعلنت ألوية العمالقة أسر مرتضى النعمي رئيس الشعبة الطبية لقوات الاحتياط والتدخل السريع التابعة للحوثيين. ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق فوري على هذه الأنباء، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير.

0: في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا.

أبينا نحن أهل منازل، أبني أبينا نحن أهل منازل، أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر، جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. نبكي على الدنيا وما من معشر، جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا.

يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه، حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق.

أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 9 أيلول رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي التركي، وكان اللقاء مغلقا بحضور وزير الخارجية هكان فيدان ورئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش.